0: and wearing dark shades.
1: My ass gonna get some shit.
2: Hey, that shit was crazy, huh? Hey, let's go outside and smoke.
3: Astwanat Party, دار التسجيل من قديم زمان تقدم لكم الشيخة عائشة الغيلزانية.

يا خوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة وشحار راحوا فيها من البنات وشبان.